جميعا، إن الله تعالى أول ما يغفر للمؤمن، أول شيء يعطي للمؤمن يغفر لمن حضر تشييعه. اللهم اغفر لنا يا الله وارحمنا. لا إله إلا الله، الكل صوت واحد، لا إله إلا الله. اخوان المشيعين منا شوية فت خطوتين لورا، رحم الله والديكم، خلي الجنازة توصل لهنا حتى تحصلون ثواب الصلاة. اخواني رحم الله والديكم.

0: جزاكم الله خير اخواني، رحم الله والديكم، لكم اجر وثواب، افسحوا المجال. يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم بدون تدافع. الكل صوت واحد، لا اله الا الله،
1: لا اله الا الله،
0: محمد رسول الله، علي ولي الله. افسحوا المجال، افسحوا المجال، رحم الله والديكم. شوي اخواني منا، ارجعوا منا. لا اله الا الله. الله، افسحوا المجال. جزاكم الله خير، ما قصرتوا، جزاكم الله خير الجزاء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الصلاة يرحمكم الله. تدافع، ماجورين كلكم محبين للفقيد الشهيد، جزاكم الله خير. اسمعني اسمعني بدون تدافع اخواني الشباب، اخواني ليش هذا التدافع اخواني؟

صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة لسوابغ آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين والها وسبل الراغبين إليك شارعة وأعلام القاصدين إليك واضحة وأفئدة العارفين منك فازعة وأصوات الداعين إليك صاعدة وأبواب الإجابة لهم مفتحة ودعوة من ناجاك مستجابة وتوبة من أناب إليك مقبولة وعبرة من بكى من خوفك مرحومة والإغاثة لمن استغاث بك موجودة والإعانة لمن استعان بك مبذولة وعداتك لعبادك منجزة وزلل من استخالك مقالة وأعمال العاملين لديك

محفوظة وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة وعوائد المزيد إليهم واصلة وذنوب المستغفرين مغفورة وحوائج خلقك عندك مقضية وجوائز السائلين عندك موفرة وعوائد المزيد متواترة وموائد

0: اجب دعائي واقبل ثناي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، إنك ولي نعماي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي. صلوا على محمد وآل محمد.
1: اخواني رحم الله والديكم، عندنا صلاة.
2: سيد الحكيم آية الله السيد محمد جعفر الحكيم للصلاة.

شبابنا وسادتنا حتى امير المؤمنين. افلح من صلى على محمد وال محمد. افتح المجال للسيد، افتح المجال للسيد المرادر. اقعدوا مكانكم بدون صوت، عاشت فيكم.

هذا كيف كرواني عنك مجال مجال السماح السيد مجال مجال رحمة الله جميع مجال مجال سماحة السيد رحمه الله ذاك مجال السادر أفلح من صلى على محمد وآل محمد شبابنا شباب العتبة المجال رحم الله والدك صلاة صلاة الصلاة الصلاة يرحمكم الله ويا سيد رجل كبير رحم الله والدك الصلاة الصلاة يرحمكم الله تهيئوا للصلاة الصلاة الصلاة يرحمكم الله كل من المكانة كل من المكانة تهيئوا للصلاة رحم الله والديكم مجال السيد حديثا كل بيوم من مكانه سماحة السيد رجل كبير شبابنا انتو شبابنا شبابنا شبابنا

0: ومن في القبور وإليه النشور. الله
1: أحمد أحمد.
0: اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد وتفضل على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت وتفضلت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وآل محمد كما سلمت على نوح في العالمين. اللهم امنن على محمد وآل محمد كما مننت على موسى وهارون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والأوصياء والصديقين وملائكتك المقربين وعبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع اللهم بيننا بينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك غافل الخطيئات إنك مبدل السيئات وأضعفها من الحسنات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. الله أكبر. الله أكبر. سجى بين أيدينا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنك قبضت عليه قبضت روحه إليك وأنت غني عن عبادي وهو مفتقر إلى رحمتك. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن سيئاته. اللهم ارحم غربته وأنس وحدته وسل وحدته واكشف كربته ولقن حجته وجاف الأرض عن جبهه وصحب بروحي إليك مع أرواح المؤمنين وعلم بينه وبين أولاده الطاهرين محمد وآله المعصومين.

بالحار. رحم الله فقيدنا، فقيد الأمة، شهيد الأمة، آية الله العظمى، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، الشهيد هو وعياله الإمام الخامنئي. هذا التشيع المهيب إن دل على شيء إنما يدل على هوية للتشيع والإسلام. هنيئاً لكم، غفر الله لنا ولكم، ورحم فقيدنا برحمته الواسعة. أبد والله ما ننسى حسينا.

نعزي فاطمة اليوم اليوم نعزي حيدرة اليوم اليوم نعزي فاطمة وكما بلغنا أن الفقيد الشهيد القائد السيد الخامنئي استشهد وهو صائم عطشان واسى بذلك جده الحسين الذي وقف يوم عاشوراء ينادي وحق جدي إني لعطشان يا ناس يا ناس درب المشرع مني يا ناس وانت بهاي الظهرية بحرم أمير المؤمنين وبهالتشيع العظيم تحصل لك دمعة للحسين استريحوا رحم الله والديكم تعزية الحسين استريحوا رحم الله من نادى وحسينا رحم الله من نادى وحسينا شبابنا شبابنا شبابنا رحم الله والديك يريد يشيل الجنازة شباب قدام العتبة